0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتيل السمك اللي ما ساعود
2: في سمانون نميش تسمى بقولين اني تي امي مرسوك بانان نحلوني سغن نعسلوني ولوكوت عفنا بينا سونيك ونوك كلو سي سمانيك يسانا تنقاقبوك أنو غا أفن ناقسي كونتي متميتغيت عفني اللي تونغانو تشوك السوسق اقتصاق
1: باو سكن فنوك
2: تورستاية تنتين سبتمبر إفولية ديامي تورت أسول غيت وير داو تمباتور بو بلوس 8 كرادة ونات تمباتور بو بلوس 4 كرادة من وي كومي فرا نور من وينستود أب تي 6 متر per سكونت